فهم الفن هسك قليليس لمية أدك صديوم وإذا كي تميزن الطفضليس للدنيس روح أني غب على فرنسن القراند مختفن ذات وذ موين بريكيس ألا نتعيشي غنب السيف كارسن

شويق هادي بدون هادي سمو السوس ميكسر راحي وقرش وميس اموشنيك تعويق اسمنا ضي حد الكرموس اسر صبرا في ميس نعم ولاش يغدي الناس الخيق

شو ها الله ورمت مغارين أما أنا ما تشيد الفن فقني يكم الدين ثورة أو إذا كنت تغنين سخم مثل مخنون أم سنيت غفل الرقسة يا بدوار خن الوالدين أنسيني الفرور خمس